ترى لا لوجاك لزال تاتو انا لا تاتو غلا لك وما تكالا لك ولا تاتو بلاي تبلا الرسكتار تبلا الرسكتار.